سلام تخاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت اسران سلستن ورحشون منتقل تشحن اسران شدشتن زلنا مدبات كنا لا ليكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمنا وزينا خلو ونايو بدحري او وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتاي بالبزبل ناي سسان حمشتن عمد زمرات سندات مزخه خره خنقربينا مخنياتو بزمت صخلت تسمون بعل مسكرم كبعل سلازخونه كمون اغداسي حبريتا ملختاتن كمون متعمات موسيقى موسيقى زمان كنقربلكمينا اب راديو ستوديو حدا ينادلنا تخاتاتولنا

زي خبركم سمعتنا كسب زي تليفون زي دول حابريتا كم تلومد كل زي عمت عمت النكايدو حلومون مبالس السانحة ومشتن عمت بعل حادة مسكرم بجمار برتاو قالسنا اب مانهايم الى تحمشت ورحت شعدت ككايد مخانو نحبر زي كايدو اللي بوتاقا اب أوبر ريدشتراسة تسعة أبتخلو بعالات نقابرلو وأخيواتات نقابرلو أو ساعة سلستة كجمارية مدب أوبر ريدشتراسة تسعة سسان شمونتان سلستة زيرو تشعة مانهايم إلا تحمشت خكايديو بدحريو كاو سومون تانيحو كم تلمد كل جزيز قابروو أبكتما كايزي سلاوترون بسبورت بعال زتسنية مبل سسان حمشتن عمت مزخري حدا مسكرم كبعاليو قام ناينو قهو قطري ناي كعصو تصوه تامدب كهلوميو بدحريقو اب ناي مشتاو خاك ساوه قحتبل بعال حدا مسكرم كبعاليو علت عسر تخلته ورحي تشعاته سلازو سومون بدحرنا هنا مخانيو زون عبب عالنا سلازو خوني اوخن كافل بقدامنتكا عبزنا هناون كلنا كم قدمنا كنكافلو بفلاي من اسيات ابزبع على زي ستافنتكم كترئيو اقداسيو اكايرت اكالك سابزدو ولو كابزقة تسلنا ابتخال مدبنا كنكايدنا

وحسنت هاجر بخمي مبل سلسان حمشتن عمد تصنبلنا صنات اريترا صنعاتنا وحسنا فتحت زبل مريحتما عوشت هاجرن اريتراوان ابزركبلو هاجرات وصان كنوترو بعز ستافي حزبي بلعل دمقتن معارغن كم تصنبل زفلاتيو صنعاتنا وحسنا زبلنا يلوم عمد تيما نمغلص اوري انجليزاو نايسنفت تمارا ماري تشارلس داروين زخافري داروين نحق في القات بقوع يسرر دخوم يتأنت كبل يغلطوه باقال الصو زخوانا هوتاوي ببلصاتو ببقعاتو تتاوارنو تنصن عاتوني قتالنا تزرقاقت ودسب أمرو سلستعدلو نزي بحريا وحقزي بموتون زغير زمدناتاتو أبحالتن من ببارن كم زمسرات زقبر محوراوي هوت بهلن كبرتاتن كما عبل كيلي يخونن بار اتي عمان قو هزبتاتن هاقراتن زولو وددر بعمقات مسن نستنتنا زمع بلا ملكعنا زما سرطا وحق تفطري بقوع يسرر دخوم يتسأنت نزا عبنت زخون كلنا نفلطو حاد التعصغن تاكس عم فارغ زحالف زمن دارقا كلن هاقرات افريكا خامك زعتخ اللاقاقان كلوا هزبي اريترا مثل جيو بوليتيكا وربحاتات رئيس حيالان أمريكا تباهيلو مسر رئيس وساني وتنفي قوي تتقبار فتحوي كم زي نبري عفتك زي تتصحفي قدات وطا أمريكا زنبري جون فوستر دالاس تزارو بقالات يمسكر بعين فتحي رئيتوز بيري تراب قمت قالتي قبانيرو تخونا قن استراتيجا وربحانا عبك ايح بحرن مع كلاي مبراقن علما وسلام انتصدتان تهاجر مستام حزانا يتب ياخد كورن قدن غير والله ازي قالات ازي على ما وزم دناتا تفتحي مورالن كن عنان زي كونه عبقل صمن ربحاتاتن كم زمر كوسي زملكت سلاز دما نربحا حيالان تباهيلو مسل دخومات كم زرقصنا ايرترا تاريخ چبوت مرداتاي حزب ايرترا افتو وانتي بوليتيكاو بقعاتن تمرتن دخوم سلاز نبرايو قداينا كم زع مسل زي فتحا وساني خون كيلو مبل سلسان حموشتن عامتنا صنعت اريترا ابن ذكر اللق النيات مبار نتي صنعتنا وحسنا زبل تيمانا بمنصر زحلفنا يو تاريخ كن رؤيون كنستون تنانا قداسي نخنياتو بمتن دحريت استأمت كايو إخا نقدمي تتسقوم هزبن هاقرن كا حلوف تمكرو تاسو موكس خي قباري نقدمي تكسقوم زلو تخولو دروديو بوزع اوان مسرت عوات فتحاو علاما ايوي بهالي برقت فتحاوي علامة حالة راقو حين يعود كخووني خيليو تعوات النت نايزخونا قداي فتحاوي يكون زي فتحاوي زو سنقن كالوات بزحط راقو حيطات اللو فتحاوي علامة زلوو قداي بزتفل علي دخمتات كسعاري خيليو عب تاريخ عالمنا نزحك كزيز الرقاقت بزح عب النتات متكاسي كاليو بانصارو عمد عب لعل فتحي كعوات سحتي تخولو اللو نزيز الرقاقات عبنتاتون وحدا يكونا عب صورة اريترا تسفعوات تشلملم زبالولون نابدن دس سعرت مقمقام سترايلون بزحت انكور مدرخات تساقيري أمام مدرخو ببقعتن بلتاتن زعبي تبقسو انتزي وسد نيروخا تتاريخ بسعرت متدمدمة ويكال مخونا مريح ودب زباو قنبار بزرقاقات سنة حساباون بوليتيكاون بقعات كمون نزل سن حسابا واستخدتلو زكايرو حيال سرحقن حتوز بإريترا نمسر سوساني تدقسير ناتبهالك سررن كحيلن ناتبعب درجة انصارو زنبرا ميزان والتهدرا وحيلك أيرخ عوات كيلي مسرت عوات هزب إريترا مبار مريح ودف هزباو قنبار فتعاو علاما هزب إريترا نمعوات زهانو تسو بقعات كمون هزبن تقادا لاين زرعيو زي كمه تصنعاتني صنعاتنا وحسنا زبل تيمان بار هزب إريترا عب تاريخون زحالفة قعزو بلك كعزن صوارغي هزب إريترا فتحاوي علامو كعوة زخالة بزقرم صنعات سلستقالة سي عب رئيس التوموكرو حرنة وقال سنة عب تحت تسلال ناس انت زحالفنا وسلسان حموشتن عامتاتون نزحاك زدقيمو أدمي قولو علم نايرب حان ودد درن مدرخ مخوانا كاف تموكرنان لعلي مسكر يلن عف كمز عينت علماو كنت حفرت سب مسرت اللاو إنك أتصال نوتن كال زي كونه قزع بقعاتون صنعاتوني بزي كو وحسنات يولون بزي بو أمن دع زي بلو كتري كم من باري
ምክንያቱ ስንፍ ዝበለ ወይ ብቕዓት ዝጎደሎ ዘናሕስየሉ ወይ ደንጊፁ ዝነሕፎ የለን ብርግፅ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝ ሓለፈ 35 ዓመታት ካብቲ ናይ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ዘይንእስ ንብቕዓቱ ክፍትን ንፅንዓቱ ከማህምን ዝተዳናደነ ብዙሕ ተፃብኦታት ይገጢምዎ እቲ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሱ ዘማዕበሎ ክብርታት ስነ ኣእምራዊ ብልፀትን ፅንዓትን እንተዘይውንን ከዓ ነዚ ከቢድ ተፃብኦታት ዘሰጊሩ ዳግማይ ብኣንፀባራቂ ዓወት ክወፅእ ኣንበይምክኣለን ነዚ ታሪካዊ ሓቅታት እዚ ምዝካርን ምስትንታንን ዘድለየ ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ንምንባር ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪክ ምስትውዓል ዘድሊ ሓድሽ ታሪክ ንምስራሕ ድራኸ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰባት ወትሩ ኣብ ቃልሲ እዮም ዝነብሩ ቃልሲ ንዝሓሸ መጻኢ ዘቋርፅ መስራሕ ኣይኮነን ናዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶን መጻኢ ወለዶታትን ቃልሲ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ነቲ ብፅንዓት ዝተዋሕሰ ሃገር ሕጂ እውን ብኩሉ መዳይ ምድልዳሉ እዩ ህልው ኩነታት ዓለምና ዝነግረና መልእኽቲ እንተሎ ንስ እዩ ከምቲ መንእሰያት እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብልዑል ስነ ኣእምራዊ ብቕዓት ነቲ ፅንኩር መድረኽ ዝበቕዕዎ መንእሰያት ናይዚ ግዜ እዚ እውን ከም ተረከብቲ ሃገር መጠን ኣብ ምውሓስ ድሕነትን ቀፃልነትን ሃገር ንቑሓት ብቑዓትን ብሉፃትን ክኾኑ የድልየና ነዚ ብልፀት እዚ ንምውናን ድማ ነቲ መሰረትናን ምስጢር ብልፀትና ዝኾነ ሃገራዊ ክብርታትን መትክላትን ምኽታል የድሊ ፅንዓትና ዋሓስና ክንብል ከለና ፅንዓት ሓደ ካብቶም ጎሊሖም ዝጥቀሱ ክብርታት ስለ ዝኾነ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ ብዙሕ ወርቃዊ ክብርታት ክኸስኩስ ዝኽኣለ ህዝቢ እዩ በዚ ክብርታት እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዘያፈላለይ ሃይማኖት ፆታ ቀቢላ ቋንቋ ባህልን ማሕበራዊ ቦታን ልዑል ስኒትን ጥምረትን ብምንዳቕ ኩሎም ዜጋታት ከም ዕላማ ዝወስድዎ ዝኣምንሉ ዝምርሕሉን ዝከላኸልሉን ዝስውኡሉን መትክላት ብምምዕባል ብመንነቱ ዝሕበን ኣብ ገዛ ሰብኣዊ ኣቕሙ ልኡል ምትዕማን ዘለዎ ብርቱዕ ህዝባዊ ስነ ኣእምሮ ክፈጥር በቂዕ እዩ ነቲ ዓለም ዘይከኣልን ዝበለቶ ቃልሲ ኣንጻር ርእሲ ሓያላን ከም ዝከኣል ዝገበረ ትሕቲ መሬት ክቕበር ዝተፈርደ ህዝባዊ መሰል ካብ መዓሙቕ ኣውፅኡ ኣብ በሪኽ ዝፋን ዘንበረ ረቂቕ ሓይሊ ንዚ ሃገራዊ ክብርታት እዚ እዚ ኣብ ነዊሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኮስኮሰ ክብርታት ንህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ኣብቂዕዎ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ናፅነት እውን ናብ ተረካቢ ሕድር ወለዶ ብምስግጋር ንህንፀት ስልጡን ሃገር ድልዱል መሰረት ኣንፂፉ እዩ ረዚን መስዋእቲ ከፊላ ሓርነታ ዝተጓናፀፈት ኤርትራ ብናፃ ፖለቲካዊ መስመርን ሕርያን ብሰብኣውን ሃገራውን ክብረት ብመንፈስ ርእሰ ምርኮሳ ብኣርኣያነት እትጥቀስ ሃገር ክትከውን ዘብቅዓ እቲ ኣብ ፅንኩር ቃልሲን ናፅነትን ልዑላውነትን ዝተመልመለ ኣብ ኩሉ መዳያት ሓርነት ውሳኔ ዘፍቅር ኩነተ ኣእምሮ ህዝባን መሪሕነታን እዩ ሳላዚ ገድለኛ ኩነተ ኣእምሮ እዚ ኤርትራ ምእንቲ ጥዑም ግን ግዜያዊ ፍታሕ ኢላ ፖለቲካዊ ናፅነታ ዘግዲ ኣቋራጭ መንገዲ ሕረየትን ሓቅን ፍትሕን ዝጠልቦ ክቡር ዋጋን ምፅማምን ክትከፍል ወትሩ ቅርብቲ ብምዃና ማዕበላት ሽርሕን ተፃብኦን ውዲትን ብድሆን ክንዲ ዝተኸመሮ ይኮመር ካብቲ ፀኒዓ ዝሓዘቶ ነፃ መስመር ከንደል ህፃ ኣይከኣለን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ልክዕ ከም ናፅነት ቁጠባዊ ሓርነት እውን ብዕዮን ፃዕርን እምበር ብልግሲ ዝርከብ ማንና ከምዘይኮነ ብምእማን ንፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ፅጋዕተኝነት ኣይፋል ብምባል ነቲ ሓቀኛ መንገዲ ክብረትን ብልፅግናን እዮም መሪፆም ፅንዓት ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ናይዛ ክብርቲ ዕለት ናፅነት እምበኣር ነዚ ሓቂ እዚ ደጊምና ብዕምቀት ብምስትንታን እቲ ኣብ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቃልስን ናይ ድሕሪ ናፅነት ጉዕዞናን ዝተሃንፀ ምስጢር ሓይልና ብቕዓትና ብልፀትና ዝኾነ ባህልን ክብርታትን ብቐልፃልነት ንምዕቃቡ ንምምዕባሉን ምድልዳሉን ቃልና ንሐድስ መጽሔት መንእሰይ ቁፅሪ 88

0: حديثنا عن هلو
1: هلو أسرس.
0: سلام يا أنس.
1: كما يقولك
0: تبو
1: بروغرام تا حبريت عندي غربة اللي زانا بعد حد مسكرم
0: تبو
1: ترقى كله تغيس كان ديها تبو تغليت له
0: أوكي
1: وركو سخلاص دليك رقمو خاو كله مالتي نعلة حموشته ورحي شعاتك تشن إسران شدشتن بعد حد مسكرم تدالي خمزلو خمتزقلت كايو أب أوبريد شتراسة 9 سان سلستن سلستة زيرو تشعة تمان هايم مالتيو قرب من الوقت وصاق حبريتان تكوز دلي من الوقت تي ترانسپورت كاب بانهوف ويكا كاب بارادة بلاتس كسر أربعة ني هابت فريدهوف كفرتال تخييد ويكا ني كفرتال أفال تبل ناو تخييد وسيدهم أب هيسيش شتراسة وريدهم دحري تماليسهم نتساقام تخيل هذا لما قدي بيت أقام وقنا له تبوتا زي أن محباري وكاد من الوقت قطرة حمسة كاب كيف كاب ميكارا وزموتو خاني قطرة حمسة أب هل تشتيلة ويكاني أب كيفر تالسويد كولون تخوينهم حابشت بلات تبل وريدهم ندحريت تماليسهم نيامان خود الله مالك كاب تأتوس ورد نسولو ندحريت تحر نيامان قطرة تخيلهم بيامان وقنا له تقزا مالتي زي أن قربتين حاجة تكون ترانسبورت قالوا تقول كذي إن جبر اللو شيء كم زبل كي بعلات ولا أخباتات أبز حلفت جبر نايو ناي بعل ناس ندخل بناي ناي سنكلان وخون ناي قال بعلات جبر نايو أخباتات أو مخانون مجلس في قالوا كل جليس كي خازي الله تنا زي أنا رادة حبريت أنا تي
0: أوكي
1: أسرت
0: تبو ناي عنون تقيسين دي ناي كايز سلاترون كم بتصوتنا نحن هون كم تخافلنا نبزون كل سب كفلي تواخذ صنح قلت كاب نحن سومن بدحري يزلو عبنا اي سبورت بعلاتهم كل وقيو سلازي نسون او خلنا هون تعيسنا لنا سلازي قال انت زي بالكا اوكي يوهانس قال
1: يا
0: طب
1: قال هذا لاني كل سب دينك ساتف خيل على لو مكنياتي في بعلاتنا هجروا بعلاتنا نحن عند حر ديد مغنايو بحوار عند حر ديد بعلنايو أبغى ما نعيم ده تأمتنا فيه كن الساعة في اللعبة نقول لذي ذيك قالوا الحنتي بعلو به تبجس خمسة تزدي
0: تبغ
1: أنا كسلا صد بالكه أنا لك كل أتناون بحبار تخد ناون تبغي عبي عبي بعل ده كايدو لعمت عمت ناي سبورت ولا تتخايلوا إن توم سبورت يدخلوا اندهرت مع كيلوم كمان أو نص ساعة الفابر نقدر ما قد يلا بو مالتي غني لي أترس
0: أوكي يوهانس نحن غني لنا thank you. Ciao.
1: All right, ciao.

محمد محمد حدا نوح برت مسلسان شو عتنت آيت وقعت رخيب الله أبزو وقزي أول بوليس سنبل زخوانة أدم حسن مويتو عواته برتاو قال سمس جمره إدريس محمد أدم نتي أب سومال زنبرة عركو عثمان صالح سابة بدبدب به أبسره عثمان صالح سابة خاء بشو عتة ورح عصرت حدق شحنت شعاتي من سوسان حدن كب مقاري شو نبي إدريس إذ سعب ملسي سددلو عواتي أم معرابة وقلا من كسقاس كمز جمره مس بوليس كوينات قتيمو سب أوك سراتات كمز وردلوم بزحن ايتوم نام ميدا زووتو تقالستي استات اربع تشح كم دبتصح يخون امبر نعيدك واحد كم زلووم كم اون عواتاتهم براديون ناي مكلاح تساقامات كم زلووم كاب دبداب بيخا خرداك إلى اللخو ازو كل تسفاز هب حابرتاتاتيو انتاني بزحيتهم تقالستي بزملكت اتم حابرتا زهابوخا زقانونو وي مسلني بزخوانا قن تقاومو برخا موتوم انبزاز حقوسيو متبوع عمك أقداسيو نسخة زكاة لك أصعر قبر أنا بوغاني أبزل لخوة بوتاقويني انتاك قبر كم زخيل كحب ركائي كافت شعاتك سام عصر تربعة ميازيا شعنت شعاتة ميتسسان كلتن أزازي بوليس أوراد جابار كا مجر قويتو أم قبرزقي أبهاي كوتا بارونتون كيرون كالب بوتاتاتن نهزبين أي زكاية دي حموشت أخيباتات دقائق زحازة عصرت حامشتا قطعت زلو وساند نتحستا مقلطيو كم زيزبل أسفيرو ويركب كم تقول لكم التفلطوة حامد مراحي شفاتي إنيرو نسبة سلطان انجليز إيدو مسابقة أبقرسات نفسون تريتون نمحلاو أربع تبرت وهيبوه قروب صانيحو أبقرسات شكاز تبهالي نخمزمز نفسبة سلطان حتى قريبو نيرو حتو مستانسك نتتساوعتي كبيلاتات نازرات كم تنكي من تاقو غيرو أعريبوهم دحرز حامد نامنا شفتنات كم اللاس يدلل كم زلو منقستك رداك إلو بزي مخنيات نام حدار أوراجا قردادا محدار وردات سنين عزاز فوليس نايت وردان لأخلو أبقرسة رخيبوهم كأ بزعبانا شفتنات ناي مملاس مدب بزي ملكت زي سمع زرباتات تمايتهم انتخونا حامد نتي أبهلا بمنتاق منقستي كأسرو يدلل كم زلو تزاريبو أبتركب أم حدار أو راجع مسؤون أبس مراك خيير مسحاتوتو أم حرس تتصمي لخم زرلا بمحبار بعلو خموز أم خانوك على تولو يخون بر أب كند قالو زخبر نتي من قشت زفكرلو أربع تبرت حزو ناشفت الناس راح نمكياد نابتهم بعلو زقومم قجل شفاتو تتصم بيرو حامد بزي كازي ناب قرقجي كيدو نبرتين أي تعدي أخيبا بمكياد نحنا شفاتو زي كون ناس نتبو وصعتنياتا تقوبيت زلو مريتران بانديرانا نملاس نكالاس زلونا سراويت حرنتي نايلوهم هزبي نزوربو أمينوم كمرآيا حقوسوم لام حاري دومولو حامد حق انتنا يتزبولو نمرققاتس افتعدن زنبرا عوفاري سينيور سيلفيو أفيساني تسويعو عوشت عصرت حموشت معالتات حرشو قديفو كخييد عزيزوو عبز حلفة شمون تأوارح مبزح تقوم نايتي حامدن سعبتن مدين قارت أمنوان يركم بزح قزينا شفاتو من كسقاس نبوليس كام محبار تقلتي بكم يغم كم تي أب كالب بوتاتات زترعيه نشفاتو تواق اووام اي نبلوكمونينا كلكم كم تفلتوان بارلاما إريتراز وزرقو نتساتاو قداز ملكت أواج كتر حاري حمسان حموشتان اللو بمسرّة زعواج زخاء بوليس نزخوانا بغطة تاو قداي زتر ترسب نشدش توارح كأسر سلطان اللوو عبز حالفة شمون توارح زعواج زي عبتوم سدرابيت شفات تترائي توسين نيرو كاب حجين دحارقن زخوانا سب بزعوا من كسقاس شفاتو حابريتا مزحب ويحاقس مزيه بركت بمسرّة زعواج زي نشدش توارح كأسر مخانو كقل تسألكمون اتنققوكمون اللوو بتوسخي منقستي ناشتو عدتات بحان تعبي عد خطرنفن وسين الله تساتتاو رقاد كساب زرقاقات كاة بمسرج اواج كتر حادة حمسان حمشتن كنسرحينا يبل مجر قويتو ام قبرز قز اقربو اللهم ابنا هزبا اخي بايزي هاتسي هاي لسلاسي
نتي أمونغو إريتران إثيوبيان بحبرات هاجرات تستوسنة فدرشنا فريسو نيريترا أكال جزء أتوخ جبرة أبز قرار بول زنبرة أوان مفراس فدرشن بدليت هزب إريترا كم التفتس أمان ممسال